ولا سبايا مبالا خدا من قبل خزان بقال بدر مالا باب بر بن الفجان ادل بن رحمه خدا ويك شاد بو من ادغو قايش حنا كك من ويد خمن الوقت طبيبي ايو ان جبات من احنا زاني مبرا كل خدا بس كل بتك بر مالا عبد المجيد تسمع ما خاين دربك بر قال بشو بالا با

حبانو بريبان قوتيب جلبنا كدو مكي حنا كانوا ناقرديا شبالي جرى قوتيب حاجة تهوى قسخانا يا بريبانا ناب يا تريانا يا جنكانا حكى دايكا تقو

0: قديش جرزلال الدرزة تجي المدرجة دير بانيب دور بانيب اسمي بانيب بير بانيب حميد الزسريب بير بانيب زيرنايب
1: اما نمان قوتري اما نمان